0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

هي قصة حب جميلة، قصة حب زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن خالتها وزوجها أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص هو ابن أخت السيدة خديجة، وهو رجل من أشراف قريش، وكان النبي يحبه كثيرا. ذهب أبو العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له: أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى. فقال له الرسول: لا أفعل حتى أستأذنها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب، يقول لها: ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ فاحمر وجهها وابتسمت. فخرج النبي وتزوجت زينب أبا العاص ابن الربيع، لكي تبدأ قصة حب قوية، وأنجبت منه علي وأمامة. ثم بدأت مشكلة كبيرة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان أبو العاص مسافرا، وحين عاد وجد زوجته أسلمت. فدخل عليها من سفره فقالت له: عندي لك خبر عظيم. فقام وتركها، فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول: لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت. فقال: كان يجب أن تخبريني أولا. وظهرت في الأفق مشكلة خطيرة بينهما، مشكلة العقيدة. قالت له: ما كنت لأكذب أبي، وما كان أبي كذابا، إنه الصادق الأمين، ولست وحدي، لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي وأسلم ابن عمي علي ابن أبي طالب، وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان، وأسلم صديقك أبو بكر الصديق. فقال: أما أنا لا أحب الناس أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، وما أباك بمتهم. ثم قال لها: هل عذرت وقدرت؟ فقالت: ومن يعذر إن لم أعذر أنا، ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه. ووفت بكلمتها له 20 عاما. وظل أبو العاص على كفره. ثم جاءت الهجرة، فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابقي مع زوجك وأولادك. وظلت بمكة إلى أن حدثت غزوة بدر، وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش، زوجها يحارب أباها. وكانت زينب تخاف هذه اللحظة فتبكي وتقول: اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي. ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر، وتنتهي المعركة، فيؤسر أبو العاص بن الربيع، وتذهب أخباره لمكة وتسأل زينب: ماذا فعل أبي؟ فقيل لها: انتصر المسلمون. فسجدت شكرا لله، ثم سألت: وماذا فعل زوجي؟ فقالوا: أسره حموه، أي أسره النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إذن أرسل في فداء زوجي. لم يكن لديها شيئا ثمينا تفتدي به زوجها، فخلعت عقد أمها الذي كانت تزين به صدرها، وأرسلت العقد مع سعيد شقيق أبي العاص ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسرى، وحين رأى العقد السيدة خديجة سأل: هذا فداء من؟ قالوا: هذا فداء أبي العاص ابن الربيع. فبكى النبي وقال: هذا عقد خديجة. ثم نهض وقال: أيها الناس، إن هذا الرجل ما زممناه سهرا، فهلا فككت أسرى؟ وهلا قبلتم أن تردوا إليها عقدها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأعطاه النبي العقد، ثم قال لهم: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. ثم قال له: يا أبا العاص، هل لك أن أسررك، أي أقول لك سرا؟ ثم تنحى به جانبا وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهلا رددت إلي ابنتي؟ فقال أبو العاص: نعم. وخرجت زينب تستقبل أبو العاص على أبواب مكة، فقال لها حين رآها: إنك راحلة. فقالت: إلى أين؟ قال: أنت سترحلين إلى أبيك. فقالت: لما؟
قال للتفريق بيني وبينك، فارجعي إلى أبيك. فقالت: فهل لك أن ترافقني وتسلم؟ فقال: لا. فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة، وبدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدى 6 سنوات، وكانت ترفض على أمل أن يعود إليها زوجها. وبعد 6 سنوات كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام، وفي الطريق فقد كل شيء، وأثناء سيره التقى بمجموعة من الصحابة، فسأل على بيت زينب وطرق بابها قبيل أذان الفجر، فسألته حين رأته: أجئت مسلمة؟ قال: لا، بل جئت هاربا. فقالت: فهل لك إلى أن تسلم؟ فقال: لا. قالت: فلا تخف، مرحبا يا ابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. وبعد أن أما النبي المسلمين في صلاة الفجر، إذا بصوت يأتي من آخر المسجد: قد أجرت أبا العاص ابن الربيع.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوافيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 8 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: بين التضخم والبطالة، هل تنجح سياسات مصرف الاحتياط في تجنب الركود؟ ملبورن: حلم الأبوة المؤجل، هل أصبحت تربية الطفل في أستراليا رفاهية لا تطاق؟ كامبرا: طريق الهجرة، أمهات على حدود القانون، في عيدها هل ينصفها نظام الهجرة الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية: لبنان يرسم، شكرا لإيران ولا سلام مع الكيان الصهيوني، لبنان يرسم خطوطه الحمر بملف التفاوض. فلسطين المحتلة غزة: 86% من مواد الفحص المخبري في غزة باتت خارج الخدمة. السودان: معارك ضارية في النيل الأزرق وكرتفان وقتلى بغارة وسط السودان. قطر وباكستان: قطر وباكستان تبحثان جهود خفض التصعيد وأحدث تطورات المنطقة. تحذير فلسطيني: تحذير فلسطيني من مخطط استيطاني بمبنى الاستقبال في مطار القدس. فلسطين المحتلة غزة: 3 شهداء من عناصر الداخلية في غزة بغارة صهيونية. وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات أمريكية على نائب وزير النفط العراقي وثلاثة من قادة الفصائل. لبنان: مصدر لبناني يكشف للجزيرة أجندة المحادثات مع الكيان الصهيوني وسقف بيروت التفاوضي. سوريا: سوريا ترفع أسعار الوقود والغاز وسط ضغوط تكاليف طاقة. فلسطين المحتلة غزة: لن يرهبنا قتل الأبناء، خليل الحية يودع رابع أبنائه شهيدا. جنوب لبنان: اجتياح بلا احتلال، خطة الكيان الصهيوني لتدمير جنوب لبنان تحت غطاء المنطقة العازلة. جنوب لبنان أيضا: الكيان الصهيوني يكثف ضرباته جنوب لبنان، وحزب الله يصيب 7 جنود بمسيرات انقضاضية. فلسطين المحتلة غزة: إنسولين منتهى الصلاحية وأجساد جائعة، حياة 2500 طفل غزي في خطر. السودان: حميدتي مستعد لمواصلة الحرب في السودان حتى 2040. قطر: قطر تدين استهداف الإمارات بصواريخ إيرانية. علاقة ترامب ونتنياهو: علاقة ترامب ونتنياهو بين التبعية وتوزيع الأدوار. الرئيس الأمريكي ترامب يمهل أوروبا: ترامب يمهل أوروبا حتى 4 يوليو لتنفيذ الاتفاق التجاري. حرب إيران تسقط: ديمونة تخرج من الظل، حرب إيران تسقط الغموض النووي الصهيوني. كدمات على يد ترامب: كدمات على يد ترامب، صورة تشعل أسئلة الصحة والشفافية. روسيا: روسيا تتوعد أوكرانيا بضربات انتقامية وتحذر السفارات في كييف. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: صورة ضبابية لمستقبل الاقتصاد الوطني وصفا RBA رسم مصرف الاحتياط الأسترالي 3 سيناريوهات محتملة تتراوح بين الصعوبة والسوء الشديد. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار ضغوط التضخم الناتجة عن الصراعات في الشرق الأوسط، والتي دفعت المصرف لرفع أسعار الفائدة مؤخرا بنسبة 0.25 نقطة مئوية. ملبورن: لطالما حلم أديتيا جويل بعائلة كبيرة، لكنه اليوم وهو في 32 من عمره يتساءل عما إذا كان بإمكانه تحمل تكاليف طفل واحد فقط. أديتيا الذي يعمل مستشارا ضريبيا وشركته المهندسة يمثلان فئة المحظوظين ماديا في ملبورن، ومع ذلك يجدان أن تكلفة الحضانة والبقالة والإيجار بالإضافة إلى حلم شراء منزل تجعل من الإنجاب قرارا غير واقعي. كامبرا: مع اقتراب عيد الأم في أستراليا، هناك أمهات حملنا أوطانهن في حقائب السفر وعبرنا الحدود بحثا عن الأمان والاستقرار لأطفالهن. ورغم أن الأنظمة الأسترالية تعترف نظريا بالروابط الأسرية، إلا أن الواقع يكشف أحيانا فجوة بين النص القانوني وتجربة الأمهات على الأرض. هل تنصف قوانين الهجرة الأمهات فعلا أم أن دورهن لا يزال ينتظر اعترافا أعمق داخل النصوص والتطبيق؟ أما الآن أحبتي في الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان يرسم على وقع تصعيد صهيوني متواصل ومتنام في لبنان وحديث متواتر حول قرب التوصل إلى إطار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. يطرأ تطور لافت في المسار التفاوضي الخاص بلبنان، حيث يكشف مصدر رسمي رفيع المستوى للجزيرة عن مفاوضات مباشرة الأسبوع المقبل مع الكيان الصهيوني، يرجح أنها ستعقد في واشنطن تحت وعد أمريكي بوضع حد للاعتداءات الصهيونية على نحو تدريجي وصولا إلى لحظة وقف إطلاق نار تام. فلسطين المحتلة غزة، تواجه المنظومة الصحية في غزة نقصا حادا في الوسائل الضرورية لعلاج المرضى وخاصة مواد الفحص المخبري، حيث تقول وزارة الصحة في القطاع إن 86% من هذه المواد باتت خارج الخدمة، ويعني النقص الحاد في مواد الفحص المخبري توقف خدمات حيوية تشمل فحوصات الدم والأمراض المزمنة والمعدية في ظل حصار صهيوني مستمر وتعطل في سلاسل الإمداد، كما يوضح مراسل الجزيرة في مدينة غزة غازي العلول. السودان، تشهد جبهات القتال في السودان تصعيدا عسكريا واسعا، حيث اندلعت معارك عنيفة في إقليم النيل الأزرق وولايات كردفان في ظل محاولات مستمرة من الأطراف المتقاتلة لتغيير خارطة السيطرة الميدانية، مما زاد من حركة النزوح نحو شمال البلاد. قطر وباكستان، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف جهود إسلام أباد الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تحذير فلسطيني، حذرت محافظة القدس أمس من تصديق مرتقب للحكومة الصهيونية على مشروع لإقامة مركز تراث استيطاني على أرض مطار القدس الدولي المهجور ببلدة كولندية شمال القدس المحتلة. وقالت المحافظة في بيان إن المشروع يأتي بمبادرة من وزير التراث الصهيوني عميخاي إلياهو تزامنا مع مرور 50 عاما على عملية عنتابي العسكرية التي نفذها الجيش الصهيوني في أوغندا عام 1976 لإنقاذ ركاب طائرة خطفها فلسطينيون. فلسطين المحتلة غزة، استشهد 3 من رجال الأمن وأصيب 4 بجروح خطيرة إثر غارة صهيونية استهدفت نقطة أمنية غربية مدينة غزة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في القطاع الخميس. وقالت الوزارة في بيان إن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة، مما أدى إلى ارتقاء 3 من ضباط وعناصر الأمن وإصابة 4 بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين. وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات على نائب وزير النفط العراقي و3 من قادة الفصائل العراقية بدعوى استغلال قطاع النفط العراقي وتقويض أمن البلاد. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن وزارته فرضت عقوبات على 3 من كبار قادة الميليشيات الموالية لإيران، وأضاف أن العقوبات شملت أيضا نائب وزير النفط العراقي لضلوعه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها. لبنان، كشف مصدر رسمي لبناني للجزيرة أجندة جولة المفاوضات المرتقبة بين بلاده والكيان الصهيوني، مؤكدا أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام، بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء. وذكر أن هناك مسعى أمريكيا لخفض التصعيد الصهيوني تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية، مشيرا إلى أن جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. سوريا، أعلنت الشركة السورية للنفط رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية اعتبارا من الخميس في خطوات قالت إنها تهدف إلى ضمان استمرار التوريد ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن عالميا. فلسطين المحتلة غزة، شيعت مدينة غزة أمس جثمان الشهيد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس بالقطاع ورئيس وفدها المفاوض، لينضم إلى قائمة من شهادات العائلة الذين قضوا في مواجهات وحروب متعاقبة. واستشهد عزام متأثرا بإصابته جراء غارة صهيونية استهدفته في حي الدرج شرق مدينة غزة ليلة الخميس. جنوب لبنان، تواصل القصف الصهيوني على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر الميداني واتساع رقعة الاستهدافات لتشمل مناطق شمال نهر الليطاني، في وقت اعتبر فيه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن ما يجري يمثل خروجا عن نطاق وقف إطلاق النار ورسائل سياسية وأمنية مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب لبنان. أعلن الجيش الصهيوني تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت أكثر من 15 موقعا في جنوب لبنان، قال إنها تابعة لحزب الله، في حين أفاد بإصابة 7 من جنوده خلال الساعات الأخيرة جراء هجمات بطائرات مسيرة نفذها الحزب. فلسطين المحتلة غزة. بيد ترتجف تحقن الأم نهاوند جحا طفلها النحيل أمير بجرعة الإنسولين اليومية. تنظر إلى تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة وقد انتهى منذ أشهر، تعلم أن هذا السائل قد يفقد مفعوله أو قد يسبب مضاعفات غير آمنة، لكنها لا تملك خيارا آخر. في غزة لم يعد السؤال هل الدواء متاح، بل هل العلاج منتهي الصلاحية أقل ضررا من الموت دونه؟ السودان. قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي الأربعاء إن قوتها مستعدة لمواصلة القتال حتى عام 2040 إذا استدعت الظروف ذلك، مشيرا إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى احتمال استمرارها حتى عام 2033. قطر. أدانت دولة قطر تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني إلى أبوظبي. وجدد الشيخ محمد تضامن قطر الكامل مع الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. علاقة ترامب ونتنياهو تشهد. شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تداخلا مستمرا بين التنسيق السياسي من جهة وما توصف أحيانا بتباينات متكررة في إدارة ملفات الحرب من جهة أخرى، خاصة في غزة ولبنان وإيران، مما أعاد طرح سؤال بشأن طبيعة هذه العلاقة بين التبعية وتوزيع الأدوار داخل المعسكر الواحد. الرئيس الأمريكي ترامب يمهل أوروبا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا رائعا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمس، ومنح الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 4 يوليو تموز المقبل لتنفيذ ما وصفه الاتفاق التجاري، وإلا سترفع واشنطن الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. حرب إيران تسقط. لطالما عاشت القدرات النووية الصهيونية في منطقة رمادية محاطة بسياج من الصمت الدولي والتواطؤ الدبلوماسي تحت ما يعرف بسياسة الغموض، لكن هذه الظلال التي حجبت الحقيقة لنحو نصف قرن بدأت تتلاشى اليوم تحت وطأة الحرب الإيرانية. كدمات على يد ترامب. أعادت صور جديدة ليدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال التكهنات بشأن وضعه الصحي بعدما أظهرت لقطات متداولة من فعالية في البيت الأبيض ما بدا وفق مجلة نيوزويك تغيرا في لون اليدين وآثار كدمات لافتة. وجاء الجدل امتدادا لملاحظات سابقة حول مظهر يدي ترامب، كان البيت الأبيض قد عزاها إلى استخدام الإسبرين وتهيج الأنسجة الرخوة بفعل كثرة المصافحات. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. دعت روسيا السفارات الأجنبية في العاصمة الأوكرانية كييف إلى إجلاء موظفيها ومواطنيها تحسبا لضربات انتقامية إلى عرقلة أوكرانيا احتفالات يوم النصر السبت، بينما تستمر الهجمات الجوية المتبادلة بين البلدين. وواصلت روسيا وأوكرانيا هجماتهما على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار أحد الجانب الذي اقترحته كييف والذي كان من المقرر أن يبدأ الأربعاء. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبك في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. بين التضخم والبطالة هل تنجح سياسات مصرف الاحتياط في تجنب الركود؟ ملبورن. حلم الأبوة المؤجل هل أصبحت تربية الطفل في أستراليا رفاهية لا تطاق؟ كامبرا. طريق الهجرة أمهات على حدود القانون في عيدها هل ينصفها نظام الهجرة الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية لبنان يرسم. شكرا لإيران ولا سلام مع الكيان الصهيوني. لبنان يرسم خطوطه الحمر بملف التفاوض. فلسطين المحتلة غزة. 86% من مواد الفحص المخبري في غزة باتت خارج الخدمة. السودان. معارك ضارية في النيل الأزرق وكردفان وقتلى بغارة وسط السودان. قطر باكستان. قطر وباكستان تبحثان جهود خفض التصعيد وأحدث تطورات المنطقة. تحذير فلسطيني. تحذير فلسطيني من مخطط استيطاني بمبنى الاستقبال في مطار القدس. فلسطين المحتلة غزة. 3 شهداء من عناصر الداخلية في غزة بغارة صهيونية. وزارة الخزانة الأمريكية. عقوبات أمريكية على نائب وزير النفط العراقي وثلاثة من قادة الفصائل. لبنان. مصدر لبناني يكشف لجزيرة أجندة المحادثات مع الكيان الصهيوني وسقف بيروت التفاوضي. سوريا. سوريا ترفع أسعار الوقود والغاز وسط ضغوط التكاليف الطاقة. فلسطين المحتلة غزة. لن يرهبنا قتل الأبناء. خليل الحية يودع رابع أبنائه شهيدا. جنوب لبنان. اجتياح بلا احتلال. خطة الكيان الصهيوني لتدمير جنوب لبنان تحت غطاء المنطقة العازلة. جنوب لبنان. الكيان الصهيوني يكثف ضرباته جنوب لبنان وحزب الله يصيب 7 جنود بمسيرات انقضاضية. فلسطين المحتلة غزة. إنسولين منتهى الصلاحية وأجساد جائعة. حياة 2500 طفل غزي في خطر. السودان. حميدتي مستعد لمواصلة الحرب في السودان حتى 2040. قطر. قطر تدين استهداف الإمارات بصواريخ إيرانية. علاقة ترامب ونيتنياهو تشهد. علاقة ترامب ونيتنياهو بين التبعية وتوزيع الأدوار. الرئيس الأمريكي ترامب يمهل أوروبا. ترامب يمهل أوروبا حتى 4 يوليو لتنفيذ الاتفاق التجاري. حرب إيران تسقط. ديمونة تخرج من الظل. حرب إيران تسقط الغموض النووي الصهيوني. كدمات على يد ترامب. كدمات على يد ترامب. صورة تشعل أسئلة الصحة والشفافية. روسيا. روسيا تتوعد أوكرانيا بضربات انتقامية وتحذر السفارات في كييف. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس. الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 10 درجات. غدا السبت طقس مشمس. الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 54. يرفع لأذان العصر تمام 52 دقيقة. يرفع لأذان المغرب تمام 5 والدقيقة 12. ويرفع لأذان العشاء تمام 6 والدقيقة 31. ونذكر الأحبة المستمعين غدا السبت بإذن الله تعالى يرفع لأذان 5

0: علمني القرآن. للهم يزيل
1: الضيق. نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
0: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري. للهم
1: يزيل الضيق. يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت تفضح ستر الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال، لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن. للهم
0: يزيل الضيق. علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدرسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، وما صور من حياة الصحابة. نبدأ بأنس بن مالك الأنصاري، من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الغميضاء الشهادتين، وملت قلبه الصغير بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فشغف أنس بالرسول حبا، بس من سمعه له على السماع ولا غرو، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. وقد إيه اتمنى الغلام الصغير إنه يروح لنبيه في مكة، أو يجي الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في يثرب عشان يسعد بشفته ويهنأ بلقياه. وما مضاش على كده طويل، ما مضاش وقت طويل حتى صرف يثرب خبر يثرب المحظوظة المغبوطة إن النبي صلوات الله وسلامه عليه ويصاحبوا الصديق في طريقهم إليها. وغمرت البهجة كل بيت وملت الفرحة كل قلب، وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون اللي بيحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليثرب.

وأخدوا بقى الأولاد يشيعوا الخبر مع إشراق كل صباح أن محمدا قد جاء. فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغيرين، لكنه ما بيشوفش حاجة، بيرجع زعلان حزين. وفي يوم صباح جميل هتف رجال في يثرب، محمد وصاحبه قريبين من المدينة جايين، واتجمعوا رجال وبيتجهوا نحو الطريق الميمون اللي بيحمل إليهم نبي الهدى والخير، وبقوا يتسابقوا إليه جماعات جماعات تتخللهم أسراب. أسراب من الأولاد الصغيرين بتزارت وعلى وشهم فرحة بتغمر قلوبهم الصغيرة وبتملأ قلوبهم الفتية. وكان في طليعة دول الأولاد أنس بن مالك الأنصاري. وأقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه الصديق ومشيوا بين أظهر الجموع الزاخرة من الرجال والولدان. أما النساء اللي في بيوتهم والصبايا الصغيرين طلعوا على سطوح البيوت وبقوا يشوفوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويقولوا أي واحد فيهم مين هو؟ فكان اليوم ده يوم مشهود، بقي أنس بن مالك يذكره حتى نايف على 100 من عمره، حتى بقي 100 من عمره وبقى يذكر اليوم ده. وما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جات له الغميضاء بنت ملحان أم أنس، وكان معاها ابنها الصغير وهو يسعى بين إيديها وذؤبتاه اللي هما الضفاير على جبينه، وحيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ما بقيش راجل ولا ست من الأنصار إلا وأتحفك بتحفة، وأنا مش لاقي حاجة أتحفك بيها غير ابني ده، فخده يخدمك زي ما انت عاوز. فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش، يعني فرح بيه وجه عليه بوش فرح طلق، ومسح راسه بإيده الشريفة ومسك ضفايره بصوابعه الندية ويضمه لأهله. كان أنس بن مالك أو أنيس زي ما كان بنادوله بالدلال بدلعوه، كان عنده 10 سنين يوم ما سعد بخدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي يعيش عنده ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى توفى الرسول. فكانت مدة صحبة أنس له 10 سنوات كاملات
وشرب فيها من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زكى به نفسه، ووعى من حديثه ما ملأ به صدره، وعرف من أحواله وأخباره وأسراره وشمائله، يعني خصاله الحميدة، ما لم يعرفه أحد غيره. ولقى أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما حدش شاف الحنان والمعاملة الطيبة ولد من والد، وده من نبيل شمائله وجليل خصائله ما تغبطه عليه الدنيا. خلينا نسيب لأنس الحديث عن بعض الصور الوضاءة من المعاملة الكريمة دي اللي لقيها في رحاب النبي السمح الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو بها أدرى وعلى وصفها أقوى. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأرحبهم، يعني أوسعهم صدرا وأوفرهم حنانا. قال لهم: بعتني يوم لحاجة فخرجت، وطبعا قصدت صبيان بيلعبوا في السوق عشان ألعب معاهم، وما روحتش للي أمرني بيه، ولما جيت لهم شعرت بإنسان بيوقف ورايا من خلفي وبيمسك هدومي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبتسم ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال له: أنت رحت محل ما أنا قلت لك؟ بيقول أنس: ارتبكت وقلت: نعم أنا رايح دلوقتي يا رسول الله. بيقول: والله لقد خدمت 10 سنين ما قاليش وما قالش لشيء عملته ليه عملته، ولا لشيء سبته ليه سبته. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى أنس صغر تحبب وتدليل، فمر بنادي: يا أنيس، ومر يا بني. وكان بيديله بيغدق عليه من نصائح والمواعظ ما ملأ قلبه وملك لبه. ومن ده قوله له: يا بني، لو قدرت أن تصبح وتمسي ومش في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم وعدنا يا رب، اللهم احشرنا مع حبيبك محمد يا رب. يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. عاش أنس بن مالك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر يعني من 80 سنة، ملا خلالها الصدور علم من علم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وملا فيها العقول فقه من فقه النبوة، وأحيا فيها القلوب باللي كان بيقوله بين الصحابة والتابعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
واللي زاعوا في الناس من شريف أقوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وجليل أفعاله.

وغدا أنس على طول العمر ده المديد مرجعا للمسلمين، يفزعون إليه كلما أشكل عليهم أمر وبيعتمدوا عليه كل ما أشكل عليهم وغمض على أفهمهم حكم، كل ما حاجة صعبت عليهم بيجوا عليه. من ذلك إن بعض الممارين في الدين بقوا يتكلموا في ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فسألوه في ذلك وقال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون، يعني بيتنازعوا في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي واحدة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي أنس بن مالك بيعيش مع ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة، وكان شديد البهجة بيوم لقائه، سخي الدمع على يوم فراقه، كثير الترديد لكلامه، حريص على متابعته في أفعاله وأقواله، بيحب اللي هو بيحب وبيكره اللي بيكره، وكان أكتر ما يذكره من أيامه يومين: يوم لقائه معه أول مرة، ويوم مفارقته له آخر مرة. فإذا ذكر اليوم الأول سعد بيه وانتشى كأنه شم ريحة طيبة، ولو خطر له اليوم التاني انتحب وبكى وأبكى اللي حواليه من الناس. وكتير كان بيقول: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا، ورأيته يوم قبض منا، فلم أرى يومين يشبهانهما. ففي يوم دخول المدينة نور فيها كل شيء، في اليوم اللي أوشك فيه إنه يمضي إلى جوار ربه ظلم فيها كل شيء، بقت ظلمة. وبيقول: وكان آخر نظرة بصيت إليه يوم الاثنين لما كشفت الستارة عن حجرته، وشفت وشه وكأنه ورقة مصحف، وكانوا الناس يوميها واقفين ورا أبو بكر ببصوله، كادوا إنه يضطربوا، فأشار إليهم أبو بكر أن يثبتوا. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم. فما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجهه صلى الله عليه وسلم حين وريناه ترابه. ودعا رسول الله صلوات الله عليه لأنس بن مالك أكثر من مرة، وكان من دعائه له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. وربنا استجاب سبحانه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان أنس أكثر الأنصار مالا وأوفرهم ذرية، حتى إنه شاف من أولاده وحفدته ما يزيد على 100، وربنا بارك له في عمره حتى عاش قرنا كاملا وفوقه 3 سنين، يعني 103 سنين. وكان أنس رضوان الله عليه شديد الرجاء لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة، فكثيرا ما كان يقول:
إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فأقول له: يا رسول الله، هذا خويدمك أنيس. ولما مرض أنس بن مالك مرض الموت قال لأهله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقي يقولها حتى مات. وأوصى بعصية صغيرة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تدفن معاه، وتوضعت بين جنبه وقميصه. هنيئا هنيئا لأنس بن مالك الأنصاري على ما أسبغه، على ما أسبغه الله عليه من خير. عاش في رعاية الرسول وحرزه 10 سنوات كاملات، وكان 3 سنين في رواية حديثه هما أبو هريرة وعبد الله بن عمر، وجزاه الله هو وأمه الغميضاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

كنتم مع صور من حياة الصحابة ومع أنس بن مالك رضي الله عنه، وإلى اللقاء مع قصة جديدة من صور من حياة الصحابة.

ومن نفحات الصباح. أغرب من الغريب، غريب كيف أننا نرى ساعة في طاعة الله طويلة، ولكن ما أسرع 90 دقيقة في لعب كرة قدم أو 60 دقيقة في ألعاب الكمبيوتر. غريب كيف يفرح الناس عندما تعطى المباراة وقتا إضافيا، ولكن يشتكي الناس عندما تطول خطبة الجمعة عن وقتها المعتاد. غريب كيف أنه من المجهد قراءة جزء من القرآن الكريم، وكيف أنه من السهل قراءة رواية مختارة من 200 إلى 300 صفحة. غريب كيف أننا نصدق ما تقوله الجرائد، ولكن نتساءل عن ما يقوله القرآن الكريم. غريب كيف أننا نتقبل ونتبع أحدث أساليب الحياة، ولكننا ندير ظهورنا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وغريب أننا لا نستطيع التفكير في قول أي شيء عند الدعاء، ولكننا لا نوجد أي صعوبة في التفكير في قول أي شيء عند التحدث إلى صديق. وغريب كيف يبدو طويلا قضاء ساعتين في المسجد، ولكن كم هي قصيرة عند مشاهدة فيلم سينمائي. وغريب رغبة الناس في الحصول على المقعد الأمامي في أي لعبة أو حفلة، ولكنهم يتزاحمون للجلوس في مؤخرة المسجد. غريب أنه من الصعب على الناس أن تعلم أو تعلم أصول القرآن البسيطة لتعليمها للآخرين، ولكنه من السهل جدا عليهم أن يفهموا ويكرروا الإشاعات. وغريب كيف أننا نحتاج من 2 إلى 3 أسابيع لجعل مناسبة إسلامية تتوافق مع جدولنا، ولكن من الممكن تعديله وضبطه لمناسبة اجتماعية في آخر لحظة. وغريب كيف أننا نحتاج إلى مدة طويلة ونواجه صعوبة في حفظ آية أو 2 من آية القرآن الكريم، ولكن نحتاج مدة قصيرة لحفظ أغنية بسهولة. وأخيرا غريب رغبة الناس في الذهاب إلى الجنة بشرط عدم اعتقاد أو تصديق أو قول أو عمل أي شيء.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قصة وعبرة. لكل قصة عبرة وإسقاطات على الواقع، نرجو عدم إغفال ذلك. تخرب ويموت صاحبها، هذا العنوان. قال عون بن عبد الله: بنى ملك من اللي كانوا قبلكم مدينة ويتفوق في بنائها، وبعدين عمل أكل ودع الناس إليه وحط على أبوابها ناس يسألوا كل اللي أكل وخرج شفتم عيب، فبيقولوا لا. كل واحد يسألوه شفت عيب يقول لا، حتى جه في آخر الناس ناس فقراء وعليهم هدوم غليظة بالية مقطعة، فسألوهم: يا ترى شفتوا عيب؟ فقالوا: أيوة شفنا عيبين اتنين. وأخدوهم ودخلوهم عند الملك، فقال: شفتم عيب؟ قالوا له: عيبين. قال لهم: وإيه هما؟ قالوا له: تخرب ويموت صاحبها. قال لهم: يا ترى تعرفوش دار ما تخربش ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم، دار الآخرة. فدعوه فاستجاب لهم وانخلع من ملكه وسابه وتعبد صادق العبادة لله تعالى. وهنا بعنوان أحسن الدروس، دخل الحسن والحسين رضي الله عنهما المسجد، فلقوا شيخ بيتوضأ وما بيحسنش الوضوء، وعاوزين انه يرشدوه للطريقة الصحيحة، خلوه يتوضأ كويس مظبوط، لكنهم خافوا انه خلوه يشعر بجهله فبيؤذوا شعوره. فاتفقوا على ايه؟ اتفقوا على رأي، حيث قربوا من الراجل وقالوا له: يا عمنا عاوزينك انك تحكم لينا مين اللي مننا احنا يحسن الوضوء احسن من التاني، يتوضأ احسن من التاني. فتوضأ كل واحد منهم قدام الراجل. لما شاف الراجل وضوءهم رجع لنفسه وعرف ايه هو اللي كان بيوقع فيه من الخطأ، فقال لهم: انتوا وضوءكم كويس، احسنتوا الوضوء زي ما احسنتوا ارشادي، فبارك الله فيكما. ورجع الراجل وعاود الوضوء بتاعه. يا سلام يا سلام. وعن عاقبة الظلم، خرج واحد من الصيادين الصبح من يوم بيطلب الرزق الحلال، فرمى شبكته ما طلعش حاجة، فأخذ يبتهل إلى الله. أولاده بيزعقوا من الجوع في بيته وقربت الشمس تغيب، فرزقوا سبحانه وتعالى سمكة كبيرة، فحمد ربنا سبحانه وتعالى: شكرا يا رب، الحمد لك والشكر لك يا رب. وأخذها فرحان لبيته. وإذا بملك خرج يتفسح فشافه وجابه وعرف إيه اللي معاه، فعجبته السمكة فأخذها
بالقوة وراح لقصره وعاوز إنه يجيب السرور والفرحة على الملكة. فطلع السمكة قدامها واستدارت السمكة كده وعضت صباعه وما قدرش يستريح ليلتها وما نمش من الألم. فجابوا الأطباء فأشاروا إنه يقطع صباعه، لازم يقطع صباعه، لكنه ما استريحش لرأيهم لأنه إيده كانت بتوجعه وجع شديد، وبقي يستغيث من شدة الألم. فأشاروا إيه؟ إنه يقطع دراعه عشان يستريح من الألم، لكنها نفسه ما هديتش. فأشاروا عليه بأنه يروح لواحد من العلماء الصالحين ويستشيره. فراح وحكاله حكاية السمكة. فقال له العالم مش هتهدأ إلا إذا الصياد المظلوم ده عفى عنك. فدور الملك عن الصياد حتى لقاه وشكى إليه أمره واستحلفه إنه يصفح عنه ويسامحه. فعفى عنه الصياد وصفح. فقال له الملك أنت قلت ليه؟ قال له أنت قلت إيه لما أنا أخذت منك السمكة بالقوة؟ فقال له الصياد، قال له ما قلتش غير كلمة واحدة، قولة واحدة، اللهم إنه أظهر علي قوته فأرني. يا الله يا الله يا الله. فربنا وراه. شايفين الظلم؟ ربنا بيجهز الظالم ازاي؟

يا ابن آدم، افتكر إن الدنيا دار ممر ومش دار مستقر. هي دار عمل وتزود من الأعمال الصالحات، واعلم بإنك في الدنيا دي كعابر سبيل، استظل